0: deinem Radio.
1: لا لا لا لا گل پونه پسر بابا نگیر بونه لا لا لا لا گل پسته پسر